مشرة طيري من هيفي غامي تتسير أي شلاح أدوناي إلهي خبام عدابود أنيش أريم ونستريم مبني خلو تاروت مبنيم كي أدوناي إلهي خبين قربيخا إلهي.